مع الراب شوي جي قولو واخا بقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو را خديت بري أبولو رابيت كلاسة سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزلت ماريويل دوسلو اكستريميتي.

0: فوق لا كنتي دولة، فوق لا كنتي شاب، فوق لا كنتي هاكم، فوق لا كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون كاع قليل باسيون سيفطو البوستر راي ديتيكتور كتستر كل رابور انا فيكتور و اكتور سنترال دو بيرني و عندي سندروم د لامبوستور ما بغيت لا كورون لا ديسك دور اي لا ديسك دور البيش كي الكود لاما قبود نيكس على الكام ماسك رايون دقام بقى على البالا كما فمو الكبابا فرق طويت وقاقا فمو الكبابا فرق طويت وقاقا
1: Light work. Easy. You know what I mean?
2: Yo.

ما الراب شويجي قولو واخا بقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو راه خديت بري ابولو رابيت كلاس سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزات مانويل دوسلو اكستريميست.

0: فوق لا كنتي دولة، فوق لا كنتي شاب، فوق لا كنتي حاكم، فوق لا كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون كاع قليل باسيون سيف طول بوستر رايد ديتيكتور كتستر كل رابر انا فيكتور و اكتور سنترال دو بير نيو اندي سندروم دامبوستر ما بغيت لا كورون لا ديسك دور اي لا ديسك دور البيش كيلكو ظلامة تقبض نيك شال الكامة ماسك رايون دقامة قيق على لي بالا كيما فمول كي بابا فرق طويت و قاقا كيما فمول كي بابا فرق طويت و قاقا
1: deux types d'orgasmes, il n'y en a qu'un. L'orgasme, il est clitoridien.
2: Radio Booster.
3: Le pouvoir change les gens.
4: 89.1.
5: Win the yes, need the no to win. Again the no.
6: On peut pas continuer là-dessus, c'est surréaliste d'entendre ça.
7: Ils veulent pas de nous dans leur monde.
8: We blew it.